0: Sünde.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala Resulillah Nebiyyil Mustafa. Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmil vefa. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh la rabben sivah. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyina Muhammeden abduhu ve rasuluhu la nebiyye ve la rasule ba'le. Allahümme salli ve sellim ve barik ve azim. Ala seyyidina Mevlana Muhammedin miftah bab rahmetillah. Adada ma fi ilmillah. Salaten ve selamen daimeyni bidevami mulkillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve muvala. Ve la havla ve la kuvvete illa billah. Ama ba'd. Ve kallallahu ta'ala fi kitabihil kerim. Ve da'a'undu billahi minash-şeytanir-recim. Ya eyyuhallazine amanu takullaha haqqa tuqati. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. وقال نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسول الله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين ويا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه واثنى بملائكة المسبحة بكرسيه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عظيما لسيدنا مولانا محمد وعلى لسيدنا محمد اما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم باحسان الى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت اللهم سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا وأصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والشدائد الظلمة والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

آمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر،

0: أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والحمد لك غير طيب المبارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. التحية المباركة السلام والتحية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عبادنا المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين الحي الميت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

عَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.